شوفلك اللي كده متى اللي متى السادة اللي متى تزوجك شوفلك السماء النور شمال ديال كرابان ولا شيء نسميه شو موريتانيا ويجي العام بشر جايزين رغدي عطيه واحد

شوف داك السيمون الشمالية بكرة كونغو دو لاشينيس بيشير موريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

نشوف اللي كيما تيسالي كيما تيسالي الصبح. شوف داك السيمون اللي مولش ما ديال الكراكون ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد. راه غادي يعطيو واحد

نشوف اللي تيمتسيسة اللي تيمتسيسة السوق نشوف داك السمح المول الشمال ديال الكرة ونقول لها شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد